0: اللي عم يشكني البطوله ذلك كليب رح يكون هضم الغنيه كمان رفحه صيفيه اكيد علي وعلى نبيل ان شاء الله هيك تلاقي النجاح لنا عم تمح له يا رب.
1: ليش خبرتني كل التفاصيل بس ما قلت لي العنوان؟
0: العنوان قصت شعري يعني قلت لهم هيك شوي قصت شعرك الجديده رح تعمل والكليب بدور احداثه انه الصبايا وهيك وانا ونبيل ما خصنا بالحلاقه ولا بالشعر وما انا نعمل حلاقين وجايبين كل هالصبايا من عمر 3 سنين للعمر 82 بيعمل الكليب.
1: مرت الماء تحمل بالاعصاب ولا تعمل لك بالقلب يعني
0: هن في احلى لك في احلى هلا نحن عم نرق بيقولوا مراحل كثير صعبه ونقول على طول ايه صار صبر معنا بالقلب بس انا على طول الاغاني الطبيعيه من اللي احلى منها هو زين احسن
1: بدك غير يعني معك
0: احلى مره طلبوا انه تكون في بنت بين سنتين وثلاثه وفضلت انا يعني بقرار مني انه تكون
2: وين الضحكه اوكي بوسيلا بابا بوسيلا
1: بوسيلا انا بدي بوسيلا انا بدي بوسيلا انا بدي
0: لانه اكيد بابا بحب تبينها معي وهلا انا ضد مقوله انه بدنا نبينها على السوشيال ميديا وهيك انا ابني عمره ناجي جونيور عمره 6 سنين كل يوم لي شو منزل على تيك توك كل يوم جاب محيره مثلا بوستات وهش يعني بالاخر مني ما نحن من 10 سنين ومن 20 سنه انه نحن انه فاتوره هلا فتح اكونت وبيعمل اللي بده اياه يعني مش انه قصه يعني هي برايت او عرفت شو قصدي ليش حطيتها بالكليب جيو مصور معي ناجي مصور معي بدها تسألني ليش ما حطيتها بليب فكر مالك أنه
1: على مريم زين البيت
0: أكيد هلأ هي
1: كله
0: هيك تنطيرة مناطرة يعني صراحة الحمد لله
1: ماشي كيف عم تقدر هيك توفق إن شغل والحفلات والسهرات وبين العائلة بتتطلب كمان مسؤوليات وبتتطلب كمان وقت
0: وقت أكيد هلأ الحمد لله رح تكون هي نكتة لسخرية مثل بيقولوا القدر أو فالأشياء اللي عم تصير بلبنان عم تخلينا نوفق بين العائلة وبين الشغل مش بس بالدومين الفني بكل المجالات هلأ أكيد واحد لما يقرر يكون هو يكون فنان ويقرر أنه يتجوز مع العائلة بيعرف أنه في مسؤولية كبيرة في تضحية بعطيها يا ما يتجوز الحمد لله أكيد مرقنا بكتير صعوبات ويعني ما فينا نخفي هيدا الشيء بس بالآخر كملنا يعني وعملنا عائلة حلوة ومبسوط بهذا الشيء
1: أنا كتير أفضلك بيقول بس رجاله مرة يقعدوا تحت سقف واحد على مدة طويلة يعني ما بيروح هو على الشغل ولا هي بتروح على شغلها بيصير في شوية هيك حساسيات بيصير في مشاكل أكتر الوقت طيب بالبيت مع العائلة كيف شو صار أخبار هيك بين مرة
0: بس مشاكل بلا طعمة هي المشاكل مواجهة طعمة بس بتقرب أكتر يعني وضعي أنا لا بتقرب أكتر ومشاكل بلا طعم هي المشكلة إذا واحد بده يبعد ما مشكلة بتيوع اليوم المية والكل سخي لا أكبر هيك الحمد لله نحن
1: بس أخذ على الحفلات والأغاني والموسيقى بالفترة الأخيرة عم نشوف فنانين عم يرجعوا يجددوا وعملوا مدلي لأعمالهم القديمة ينزلوهم على ستيل مدلي معقولة ترجع تجدد أغانيك تعملهم مدلي وحدة مثل ما بتغنيهم على المسرح تنزلهم تراك وحدة
0: صراحة هلأ عملنا كذا مرة يعني نعمل مدلي أغاني بالما أنا والفرقة يعني بأغاني حابين نرجع نعملهم يعني وننزلهم بس كأغاني لألي وخاصة في كشي بالبقية وفي أشياء حلوة ترجع تنعاد في كل أشياء

0: 10 سنين اول ما بلشت او 12 سنه ما كان تيك توك في الموقع التواصل الاجتماعي الكتار فبيساهموا كمان يرجعوا ينتشروا من اول
1: شوف
0: قصدي هلا انا من فتره كانت ترند تيك توك رحت اعمل بالاب اللي هي بالاول اول المطلع ومسيت ايدي فلما افتح لاقي احنا ما انشق على تيك بحكي في فتره درجه قدت عن السياني وكرمال هيك انا رجعت صورتها بحفلي وانا بحب كمان انا ارجع عيد هيدا الشيء مثل ما تفضل قلت بمدليات بتكون بيساعدوني على هيدا الشيء ان شاء الله.
2: طلعت بابا قليلو كيف بدك كيف بدك قليلو يضبط لك شعرك.
1: بمسيرتك الفنية الطويلة والناس بتشوف ناجي الفنية الناح ناجي يلي دايما للمسرح بس بيعرفوا خفايا ناجي أو كيف وصل كيف دايما ناجي دايما بيطلع ناس بتحبه. خبرنا عن قرار اندمت ان خدته بمسيرتك الفنية قرار فني.
0: كان في قرار مفصلي بحياتي اذا بنعتبر الفنيه وقتها عم بنتقل من كنا مثل لانه لا انه نرجع نصير بس انه بقصه المهرجانات والاعراس الحفلات الكبيره. نحن هلا عم نشوف انه اكبر الفنانين لاصغر الفنانين هني عم يغنوا بالملاهي الليليه. الملاهي الليليه من قبل عم تصير اكبر بتساع عالم اكثر. هلا العالم ما بقى درجه انه تروح يمكن على اوتيل تقعد سنين ومرسمين بتلاقي الأكتر أنه على الملاهي الليلية الكبيرة وعم نشوف نحن عنا كتير محلات كبيرة بلبنان عم بتكون. يمكن أنا لما
1: أخذ بتغني بأحدى
0: بكذا بكذا بكذا محل بكذا محل فعم نشوف أنه هذا ترند هلأ صار. يعني عم نشوف هلأ كبر الفنانين لأصغر الفنانين بيهم موجودين بهذا المحلات. المحلات ما في حفلات. عرفت شو قصدي؟ فكنت أنا أنتقدك عليه يما ناجي بيغني بالملاهي الليلية. يلا عم تشوف كلهم عم يغنوا بالملاهي الليلية. يعني ما في حدا يعيب هلا الثاني عشية. عرفت قصدي؟ كل صاروا عم يغنوا بدل ما واحد يغني سبت لا وقت بيغني سبت كل سبتين مرة كل بالشهر مرة أو سبت مرة بس بالآخر الكل عم يغني نفس المحلات. عرفت شو قصدي؟ فما في حدا
1: بس نزنية تطلع إكسبكت إنه هالغير كسر الأرض لأنه ما عملت الأصداء اللي أنت كنت متوقعها. كيف بتشفي هذا الإيجو تبعك بينك وبين حالك؟
0: ليك عطول أنا بقول إنه الأعمال اللي بعملها كرمال الاستمرارية تبعي. يعني إنه الاسم يضل موجود. النجاح اللي أنا عملته إن شاء الله يكون هالقد حجمه إن شاء الله يكون هالقد ضل محافظ عليه. بكتير كتير صعبة تحافظ على شيء على نجاح معين عملته. كتير صعب. يعني اللي بده مانه بيعرف عن شو انا عم بحكي. اللي بيعزيني انه غنيه اللي بيعزيني كمان عقل بيقولوا لي انه انت بتعمل عمل حلو اوقات ما بيضرب بس انت محافظ على اعمال معينه
1: بليفل
0: معين. يعني تلاحظ مع كل الاعمال الحمد لله كتر خير الله بتعمل مع عامل الفنانين اهم الملحنين والشعراء بلبنان ويشرفني يعني هيدا الشيء مع اهم المخرجين. ما في حدا يقول يي ليكو هيدا شو عامل شيء بيقرب بيقولوا أنه هي حلوة بس ما ضد هيدا شي بيعزيني بيبسطني. ويمكن بعد شي سنتين مثل على غير أغاني هلأ بوقتها وديك الأغاني عملوا ميجا هيت مش هيت عادي بس أنا يمكن يوصلوا أنت مهم تعمل شي حلو المرتب وشي اللي بيشبهك. يعني ما ألحق شي أنه يما هلأ هيدا دارج روح أعمله هيدا غنية قصت شعرك الجديدة شي بنفس الوقت هو أنه شي مهضوم وهيك بس شي كتير بيشبهني. حتى لما غنيت على ستيلي أنا كيف بغني هيدا أكبر العمل إلا بيجيني تهنئة من بكل العالم كان دومان الفني أو براته بيقولوا أنه عمل حمد تخرب هيدا الشيء. أنا حتى لما غني بالنوادي الليلي بيقولوا ناش من اللي بيغني هيدا مش بيعز

0: زين هيدا شيء لانه انا هيدا رقد طبعي يعني شو قصدي
1: لحاجة معك على الكليب اخر سؤال شفنا ولادك الثلاثه بالكليبات مرتك امتى بدنا نشوفها
0: ما كنت موجودة
2: بالكليب
0: ان شاء الله بالكليب والله لانه عطلوا لي وهي ولا مره طالبه مني بس انا ان شاء الله بالكليب
1: يلا جود لك
0: ثانك يو
1: كوري واول تعامل مع ناجي القسطى خبرني شوي
3: شو بدي خبرك جديد الغنيه كثير لعبت له وبصراحة أنا حمس إنها تنزل عن شيء كتير جديد وكتير مهضوم ومين ما يسمعها أو يحضر الميوزك فيديو عن جد يبتسم ويضحك
1: خبرنا عن هذا التعامل كيف صار نجد اتصل قال لك بدي هذا الموضوع الغنية خبرنا هدول الديتيلز الناس بتحب تعرفها
3: أوكي هلأ أنا يعني دايما كان في تواصل أنا وناجي على سنين وهلأ هيك لتوفقني يكون اللي بيقل جيبوش أنا حاب و شو بدي خبرك بعد؟
1: بس في مسؤولية يعني بتوقع عليك يعني ناجم معودين عليه عنده التيم يلي هو صار له سنين هو نجح هو وياهم واليوم خير شوي اجى لعندك خبرنا عن هيدي المسؤولية اللي قدرت عم تحملها وتقدر تكفي الناحية اللي ورها الأغاني اللي قدمها مسبقا
3: صح عليك ناجي يشغل عنده ريبرتوار كتير كبير وكتير حلو مع أسامي كتير بحبهم من قلبي يعني في سليم عساف في مسؤولية أكيد مسؤولية مع ناجي ومع الكل دايما أني أقدم شيء حلو وأحلى من القبل أكيد
1: على سعيد
3: مش أحلى من القبل قصدي أحلى من أخنيون أني عمالك أحلى من حنابل
1: على سعيد آخر أكيد عندك أعمال جديدة أوريدي حضرتها أوريدي في فنانين أخذوا من عند عمال تبصر النور قريبا شو بتخبرنا عنها
3: ليك صراحة في كتير اشي حلوة نازلين لناجي لنصيف عبير كارول جوزيف كذا حدا كلهم حاجات كلهم حاطت فيهم 10/10 مني يعني
1: واسمك يعني صار معروف حتى مش بس بالوسط الفني بين الفنانين الشعراء بين الملحنين حتى الناس صارت تعرف كوري وبتحب تتابع اخبار وبتحب تتابع اعمال عم بينزلها هيك بيعطي حافز اذا بدك كمان تقدم الافضل دايما
3: ليك انا بحس في شغل في انا انه انا نجحت على عمر صغير انا اذا بدك نجحت باول كان يعني عمري 24 عمري 22 فهيدا الشاب اللي عمره 24 موسيقى عملت هيك وحلو يعني بعلم وحفظ من وقتها لهلا يعني وان شاء الله بضل اقدر كفي هيك لاخر يوم من حياتي يعني انا الشغل بحبه
1: محافظ على نمط موسيقي معين ومحافظ على نمط موسيقي نمط هيك فيه حب رومانسيه بيجي لعند نبيل
3: ليك شو انا إذا بتسمع الكتالوج تبعي هو منوع بس بصمتي أنا موجودة يعني هلأ اليوم تسمع غنية ناجي مصنع عاملة اسمع فور إكزامبل أنا عامل 4 عامل لنسي 10 إذا بتسمعون ما في ولا واحدة جبالي بس كلهم مبينة عاملون جود أكيد
1: من وين بتستوحي عمات؟ لمين وين بتروح؟ أيمتى بتكتب؟
3: أنا بشتغل موسيقى بالليل مش بالنهار ما بحب بالنهار بالليل على رواق وكيف بستوحي من إذا بدأ إشي من رأيي مخلوطين ببعض حسب
1: قصص عايشة قصص مش عايشة
3: كمان لا في قصص عايشة قصص مش عايشة قصص غيري عايشة بستوحينا قصص عبالي أنا أحكي عنها بس ماني عايشة
1: أيها الأهيان
3: الأهيان أكيد أهيان لأنه خلص إذا عايشة في شيء بتقوله ما بدك تفكر كتير دغري
4: مشاهدة هذا التقرير وكافة تقارير النيوز زوروا قناة غني أغاني على يوتيوب.

0: available ticket now at TikTok's Manu Live.
1: وحشاني كتير وحشاني.
2: انت وحشنا قد الدنيا
3: فروسي. يلا اشتقت لك. انا بحب اشوف وشك.
4: لك الالوان الزاهيه الفاهيه، الوان عيونك المحببه بقلبها.
5: حبيبي ابني عشان هيك
6: حبيبي ما احلى بجنن.
7: هلا اذا اذا اذا في
4: شب.
7: هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
2: المسرح بالسعودية
8: وأنا فرحانة زيدا أن أنت هوني
2: حبيبي
8: وحضرت
7: إلا زمان ما
2: الحديث
9: خربيه الإعلاميين شو
8: بيعمل ما هو عن حالك عشان هيك ما تسألنا أسئلة.
7: أنا بحب شغلة بإليسا أن هي دانا هيك سب الضيعة
10: قريب
11: صوت الوسوف وشخصية الوسوف
8: هذا تاج الرأس في تونس.
2: هذا الشيء كله شو بتقول؟
11: بدي اقول بسم الله
4: عليك. عم تكذب عم
7: تكذب. جميلات الله يعني
11: ملحوطون بهي المجموعه يعني كلها مش
4: حلوه بال على الحرف. عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لانه شايفتك كيف صار يطلق.

0: وكل شيء بينبعت على جروب العائلة الكبير عملوا خلف فورورد جروب عائلة الصغير وبتكتب معقولة شو قالت جروب الكبير بتردلها ها ها ها ها
1: حرب.
2: جولة عالمية 85 وأكثر من 70 بطاقة مباعة حول العالم. بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض طميل جديد. فينا نحكي
3: بالطريقة قلت له جون أشقر هي سجل 25 ليه بسجل لش يفتح هيد سجل أنا أقرأ العالم أوكي قلت له هي هيد التة أفاهية
2: نهال قربة 22 تموز واجهت أنطلياس النقاش البحية تابع بطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. أدوا لليت متواصل مع جون.

وبحب

0: تنساها تحسها ملكة على عرشها.
1: مهرجان أعياد بيقدم النجم جوزيف عطية بليلة من العمر، جمعة 24 تموز بياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بي يبقى في كافة تيكتينج بوكس أوفيس.

مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelangelo Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: بحي.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
0: بلا منحس بلا منحس
1: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
0: بركي ما خبني حدا وبركي ما رجعت حبي.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
1: وانا عديت نجوم السماء تلاقي زيك أنا.
0: بليلة شبابية استثنائية 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: المهرة بتعرف خيالة يا بلي يا لا.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: غالبا.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: بعدك

0: Thank you.
1: هذا الكاسيت أنا بدي إياه أول وحدة.
2: Ladies and gentlemen, the amazing Shahadi Brothers.

0: عليك. ترجع بتروح على جروب العائلة الكبير بترد لها ها ها ها ها ها يا حرباية.
1: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70 ألف بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
2: بدي جدد باسبوري، طلعت على حمانة وقلت له جون أشقر عريا سجل 25. سو أول شيء جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم. أوكي، وقلت له هي هيدا ستة أوريدي متوفاية. قال لي آه أوبس شطبة.
1: نهار الأربعة 22 تموز واجهت أنط الياس النقاش البحرية، تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليلة من الضحك المتواصل مع جون أشقر.
3: Presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash for a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
4: Thank you.

ده ولا على ابوه اللي بيغير قميص الجمعه للجمعه ولا تعبريه بجسمتك بس انت تقلي عليه وبكره يجيلك على ملا وشه.

0: بيبو
1: والله وحشتني.
2: انت
1: تقولوا متخاصمين؟
2: لا متصالحين استاذ،
1: دايما متصالحين. عامل ايه يا بابا؟ وحشني جدا. انت عامل ايه؟
2: كويس.
1: عامل لك مفاجاه. عزيزو
3: تعالى. عزيز
4: يا ريس.
1: الدلع كله يا عزيز.
4: اهلا اهلا اهلا
1: يا بابا. عزيز شفع بقى. ازيك
2: ازيك؟ الحمد
4: لله على السلامة يا حبيبي.
1: احلى عزيز شفع ده ولا ايه؟
2: حبيبي
1: واحلى بيبو ده ولا ايه؟ واحلى بنات واحلى ليله الليله دي. تعالى دلعك.

0: بهدي هاي الأغنية لكل صبية حلوة ولكل شاب بده يتجوز ومش عارف ينقي الصبية بده يتجوزها،
1: وطبعا بده أمه تنقي له العروس.
0: جماعة هاي الأغنية صار نقاش بيني وبين صاحب إلي، وحب شوي هيك تفلسف وينصحني. شوفوا شو صار بيني وبينه. قال بيقول لي إلك بجمال الروح وغيره ما يهمك. قال بيقول لي جمال الروح وغيره ما يهمك، ولما شافها عينه عنها ما حرك. قال بيقول لي جمال الروح وغيره ما يهمك، ولما شافها عينه ما تزحزحت. قلت له

يا صاحبي الله يهديك وعقلك تكبر، خليك عبنت الدين ما يهمك المصار. فقلت له

حلو لهون ولع النقاش بيني وبين زلمتنا وقال لي خلي حرمة البيت تنقيها أمك وخد لك بنت الستعش وربيها عيدك. خلي حرمة البيت تنقيها أمك وخد لك بنت الستعش وربيها يدك. فقلت له

وهيك يا اخوان روح زلمتنا زعلان.

وقف وقفة بطل شي مرة بالعمر خود الموقف مهما كلف قدام كل البشر وقف وقفة بطل كل ما لزم الأمر إياك تتردد شي مرة وروح خطوف القمر وقف

وقف وقفة بطل شي مرة بالعمر خد الموقف مهما كلف قدام كل البشر وقف وقفة بطل كل ما لزم الأمر إياك تتردد شي مرة وروح خطوف القمر وقف

0: بحي.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
0: ولا منحس ولا منحس
1: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
0: بركي ما خبني حدا وبركي ما رجعت حبي.
1: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
1: وأنا عديت نجوم السماء تلاقي زيك أنا.
0: بليلة شبابية استثنائية 18 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: المهرة بتعرف خيالة يا بلي يا لا.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: غالباً.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: بعدك

0: كل شيء بينبعت على جروب العائلة الكبير بتعمل له خلتكم فورورد على جروب العائلة الصغير وبتكتب معقولة شو قالت، بترجع بتروح على جروب العائلة الكبير بترد لها ها ها ها ها ها يا حربية.
1: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70,000 بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
2: بدي جدد باسبوري، طلعت على حمانة وقلت له جون أشقر عريا سجل 25. سو أول شيء جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم، أوكي، وقلت له يي هيدا ستة أوريدي متوفاية، قال لي آه أوبس شطبق.
1: نهار الأربعة 22 تموز واجهة أنط الياس النقاش البحرية، تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليلة من الضحك المتواصل مع جون أشقر.

مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

ام تقدم ادم النجم ادم في كازينو لبنان لليله واحده. ليلي مليانه حب رومانسيه وطرب. سبت 25 تموز بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 03-360-1111.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضت عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: بلا منحس بلا منحس
0: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
1: وينك وينك
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان باع البطاقات في كافة فروع تيكيتينج بوكس أوفيس

التيبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع

0: الله يسعد هالحلقين
1: ولك.
0: قرب معي يا زلمة. جاي
2: جاي.

0: شفت يعني ايه شو العالم نايمه يا زلمه؟
1: ماشي ماشي
0: العالم نايمه. يلا شاهل شاهل كب. يلا اصحاب دور
1: دور.
0: ليك انت كم برميل عبيت اللون؟
1: تقريبا شي خمسة.
0: تقريبا خمسة ولا خمسة؟
1: تقريبا ايه تقريبا شي خمسة.
0: شو؟ شو بالمرة انت؟ بلا فهم بالمرة؟
2: لا وانت كتير فيك دماغ يعني عم بتعبي مي بنص الليل؟ نقلع من الحيولة، نقلع.
0: شو عم بصير معك؟
1: لاحظ انه بس عم بتصيبني لقلع؟
0: اخي انا فنان الكليب ولا ممكن تصيبني. ها؟ شفت؟
2: نقلع ولا؟
0: هيك فوتي لشوف ما غلط فيك.
2: نقلع من الحيولة، نقلع.
0: بدها تضرب بدها تضرب، اطلع اطلع اطلع اطلع.
1: لا اله الا الله.
0: بعدين بعدين
3: ولا أخلاق.

0: شو شكله؟ ما في مي؟
1: ما في مي.
0: كنت بعبيه لك صراحة، بس بتعرفي الوقت مأخر.
1: ولا
0: ايه والله،
1: ايه معك حق، ينزعجوا الجيران.
0: ايه ريحة الزنخة لهلا واصلة.

0: تفكر الدنيا بقى ولا
1: يا زلمة ما بدها هالقد ما لك هالغنية
2: عن جد ما بدها هالقد هدي أعصابك رخي جيابك ما بتشد عن جد ما بدها هالقد وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد ايه يلا

0: ما بدال أك.
1: وقفوا، في شكوى.
2: شكوى من مين؟
3: أنا اللي شكيت. تحتفلوا بلاقي
0: ما بدال.

0: الأيام الحلوة حلوة بالناس بتختار يكونوا معك فيها، خليهم على طول في حياتك عشان يفضل معوي كل يوم أحلى يوم.
1: كل يوم أحلى أحلى بيك أنت
2: وي غير أي حد.

اسمعوا منيح، الضيف لما يوصل لازم يحس حاله في اي بي، يعني ابتسامة عريضة، خطوات سريعة، واي مشكلة بتصير بتكون تحلوها بسرعة، لانه راحته مش موضوع نقاش. نظافة الاوتيل بدي اياها تكون كاملة ومن دون اي اعذار، وجودة الاكل مش مفروض تكون اقل من ممتاز. فهمنا؟ يلا كل واحد على شغله لشوف. يلا يلا يلا يلا يلا يلا, يلا.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس. مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
2: وانا عديت نجوم السماء أنا زيك أنا.
0: بليلة شبابية استثنائية 18 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
2: المهرة بتعرف خيالة يا بلي يا لا.
0: كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
2: غالباً
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: بعدك تا

0: to my friend. This guy amazing.
1: يعني النسوان اللي حصوروا معه
2: لأن قصتك شيخ الشباب.
3: هذا اتهام حلو، إذا هذا اتهام أنا أقبل هذا الاتهام.
4: مدنا طلي أنت مدنا طلي.
5: فيروز لألنا نحن، فيروز للشعب، فيروز نتعلم منها. هيدي الست الله يطول بعمرها.
6: السياسة بتطلع وبتنزل، بتكون مرؤوسة ورئيسة، أما الفن هو الصورة الدائمة للبلد.

0: وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. الله اشتقت لك. انا بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهيه الفاهيه، الوان العيد، الفرح بعيونك، المحبه بقلبك.
1: هيدا حبيبي ابني، عشان هيك
4: بجنن حبيبي مع احلى بجنن.
1: بس شفتك انا
4: هلا اذا اذا اذا في
3: جيب.
4: هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح بالسعودية
3: وانا فرحانة زيدا ان انت هون
1: حبيبي
3: وحضرت حبيبي.
4: إلا زمان ما بربر.
1: طيب والحديث
5: بيصيروا الاعلاميين شو
3: بيعملوا؟ ما اقول عن حالك عشان هيك ما تسألنا اسئلة.
6: انا بحب شغله بإليسا انه هي دائما في عندها هيك اصول بنت الضيعه.
3: راغب من اكثر الفنانين القريب لقلبي،
1: وانا بعشق صوت الوسوف وشخصية الوسوف.
3: هذا تاج الراس بتونس.
1: انت اذا شفت هالجميل كله شو بتقول؟ بدي اقول اسم الله عليك.
3: عم تكذب عم تكذب.
7: اجواء جميله، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
8: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه، يعني كلها نجوم بحبهم.
3: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لانه شايفتك كيف صار يطلق.

0: انت كنت فاكرني عبيط يا خالو.
1: انت بقيت ستاره كبيره ومكسره الدنيا.
2: ستان
1: واضح كده يعني ان انت مش فاهم الموضوع. وبعدين انا بدور على الجمله مش لاقيها برضه.
3: ما تخافيش.
4: نفسي تكمل جمله وحياه ربنا.
1: لايك ذس لايك ذس.
4: ايوه بقى كده كده.
1: ايوه كده. مرنا جميل. عايز اقول مرنا جميل.
2: خلاص ما تعافرش. خلاص ما تعافرش. يلا دي واحده ثانيه.
0: حلوين حلوين.

0: شو طالعنا بالفنجان؟
1: شوفينا مرة بجنة فنجان.
0: والله
1: مين عندك مسافر؟
0: في كتير مسافرين يا بنت.
1: لكن شو بعتيلي؟
0: والله
1: يا الله،
0: إن شاء الله إن شاء الله.
1: خروف كبير. يلا دولارات بدنا دولار،
0: بدنا دولار.
1: شو هالعين اللي عليكي؟
0: والله
1: عين
2: حدي. شو صاير؟ بعدكم عم تبصروا؟
1: شو فقتي تقبرني؟ تعال نبصر لها. عندك شي حلو؟ من هون لاقي شرطين. فوق فوق فوق.
2: قولي إن شاء الله.
1: قولي إن شاء الله. إن شاء الله.

0: بصمة بصمة
1: بصمة تكرم عيني.
0: هاي شو هالعين اللي عليك؟
1: والله
0: عين عين حدي بجارتك. مين هيدي على
1: بيتي؟ مين مكانكم؟
0: هي ستك على بيتي على مصر. ما تقولي قدامها.
1: لا ما بقول ابدا.
0: ما بيجيكي ليش بتقولي؟
1: مش معقولة الا
0: لكن كيف مدمعة. منفرحي
1: ان شاء الله.

0: كل شيء بينبعت على جروب العائلة الكبير بتعمل له خلتكم فورورد على جروب العائلة الصغير وبتكتب معقولة شو قالت، بترجع بتروح على جروب العائلة الكبير بترد لها ها ها ها ها ها يا حربية.
1: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70 ألف بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
2: بدي جدد باسبوري، طلعت على حمانة وقلت له جون أشقر عريا سجل 25. سو أول شيء جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم. أوكي، قلت له يي هيدا ستة أوريدي متوفاية. قال لي آه أوبس شطبة.
1: نهار الأربعة 22 تموز واجهة أنط الياس النقاش البحرية، تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليل من الضحك المتواصل مع جون أشقر.

0: النجم الساطع، الساحر،
1: الغامض.
0: معشوق الجماهير رجع بشكل جديد، لعبة بتغني بتعزف
2: وبتحب. جمع كل الأشكال دلوقتي، ممكن يبقى عندك too late في البيت.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقة في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: تركتك من زمان.
2: ما بدها هالقد.
3: هي شو بك انت وهي عم تتخانقوا؟ مش اذا نسي تاريخ اول بوسه يعني ما بحبك يا هبول.
4: عندهم عالم اللي بيلاقوا الحريه بين اشارتين سير وبيولعوا موديلك والوانك.
1: صرت تاني مره قالت لك ما بقى تقربي على الفرن.
3: هي شو قصتك يا حياتي؟ ما قالت لك الماما الطبخة
5: والعاني وين ما كنتوا فيكن تسمعوني.
6: معي أنا رولا شمية ببرنامج والعاني على إذاعة أغاني أغاني.

0: money.
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع دي

0: فكر الدنيا بقى ورا.
1: يا زلمة ما بدها هالقد، اسمع لك هالغنية.
2: عن جد ما بدها هالقد، هدي أعصابك رخي جيابك ما بتشد.
3: سلا ما بدها هالقد،
2: عن جد ما بدها هالقد، وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد. ايه يلا

0: ما بدها قلقك.
1: وقفوا، في شكوى.
2: شكوى من مين؟
3: أنا اللي شكيت. تحتفلوا بلاقي
0: ما بدها.

0: ام تقدم ادم النجم ادم في كازينو لبنان لليله واحده. ليلي مليانه حب رومانسيه وطرب. سبت 25 تموز بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 03-360-1111.
1: مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرضه الجديد أبواق ميكيلانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية. أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
2: أوقات أسوأ الحياة بتاخدنا لمحل بعيد، لنرجع بعدها بقلب أقوى وحنين أكبر. بصراحة ما بعرف كيف مرقوا هالـ12 سنة. اشتقت لكم قد ما اشتقتولي ويمكن أكتر، وهلأ رجعت لكم. بـ4 جولاي موعدنا سوا ببيروت تياتر لنعيش ليلة فيها أحساس وذكريات وفرح وغنى. ليلة وحدة بتكفي ترجع كل الذكريات. أنا دارين حتشيك.

0: غالي وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. يلا اشتقت لك انا، بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهيه الفاهيه، الوان العيد، الفرح بعيونك، المحبه بقلبك.
4: هيدا حبيبي ابني، عشان هيك بجنن
5: حبيبي. ما احلى بجنن
4: بس شفتك انا.
6: هلا اذا اذا اذا
3: جاب
6: هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح بالسعودية.
3: وأنا فرحانة زيدا إن أنت هوني
1: حبيبي
3: وحضرت حبيبي.
6: إلا زمان ما بربر.
1: طيب الحديث
7: بيصيروا الإعلاميين
8: ما هو عن حالك عشان هيك ما تسألنا أسئلة.
6: أنا بحب شغلة بإليسا أنه هي دايماً في عندها هيك أصول بنت الضيعة.
3: راغب من أكثر الفنانين القريب لقلبي،
4: وأنا بعشق صوت الوسوم شخصية الوسوف.
3: هذا تاج الراس في تونس.
9: يعيش.
1: انت اذا شفتها جميل كله شو بتقول؟
4: بدي اقول اسم الله عليك.
3: عم تكذب.
6: اجواء جميله، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
4: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه، يعني كلها نجوم بحبهم.
3: هي بالمرصاد نظرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي، لانه شايفتك كيف صاليت لك.
10: الله يسعد هالحلقين ولك. قرب معي يا زلمه.
11: جاي

اسمعوا منيح، الضيف لما يوصل لازم يحس حاله في اي بي، يعني ابتسامة عريضة، خطوات سريعة، واي مشكلة بتصير بتكون تحلوها بسرعة، لانه راحته مش موضوع نقاش. نظافة الاوتيل بدي اياها تكون كاملة ومن دون اي اعذار، وجودة الاكل مش مفروض تكون اقل من ممتاز. فهمنا؟ يلا كل واحد على شغله لشوف. يلا يلا يلا يلا يلا يلا, يلا.

قربت صوبي عالخير ناوي شميت جسمي عطر فرنساوي.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعد السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: حب

0: معاك هتفكر الدنيا بقى ولا
1: يا زلمه ما بدها هالقد اسمع لك هالغنية
0: عن جد ما بدها هالقد هدي اعصابك رخي جيابك ما بتشد
2: لا ما بدها هالقد
0: عن جد ما بدها هالقد وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد ايه يلا

0: ما بدأ قلقك.
1: وقفوا، في شكوى.
2: شكوى من مين؟
3: أنا اللي شكيت. تحتفلوا بلاقي
0: ما بدأ.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة
1: بلا منحس بلا منحس
0: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش
1: وينك
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان باع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس

0: وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. يلا اشتقت لك انا، بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهيه الفاهيه، الوان العيد، الفرح بعيونها، المحبه بقلبها.
4: هيدا حبيبي ابني، عشان هيك
5: بجنن شوي. حبيبي ما احلى بجنن.
4: بس شفتك انا
6: هلا اذا
3: جاب
6: هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح في السعودية
3: وانا فرحانة زيدا ان انت هوني
1: حبيبي
3: وحضرت حبيبي.
6: الا زمان ما بربر.
1: طيب الحديث
7: بيصيروا الاعلاميين شو
8: بيعملوا؟ ما هو عن حاله عشان هيك ما تسالنا اسئله.
6: انا بحب شغله باليسا انه هي دائما في عندها هيك اصول بنت الضيعه.
3: راغب من اكثر الفنانين القريب لقلبي،
4: وانا بعشق صوت الوسوم شخصية الوسوف.
3: هذا تاج الراس تونس.
9: يعيش
4: كل ما انت اذا شفتها جميل كله شو بتقول؟ بدي اقول اسم الله عليك.
3: عم تكذب.
6: اجواء جميله، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
4: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه، يعني كلها نجوم بحبهم.
3: هي بالمرصاد نظرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لانه شايفتك كيف صار يطلق.

0: بي ووتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: المهرة بتعرف خيالة يا بلي يا لا.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: غالباً.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: بعدك طوم ببالي وبخيالي غالباً.
2: Okay, let's do it!

بيقولوا في أرواح مهما افترقت بدأت ترجع تلتقي، وكأنه الدنيا لفت بس ترجع تجمعهم ولولا مرة أخيرة.

0: يعني شو؟ انك نسيتيني ورحتي معهم؟
1: نسيتك؟ انت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
0: لكنه ليه؟

0: Beirut Holidays presents Guy Manoukian and his orchestra live for one unforgettable night on the 20th of July at Waterfront Antilles Naash. For a magical live concert filled with music, emotion, and Lebanese pride. Book your tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
1: Thank you.
2: يا عيب شو مالك؟ وحدة غيري كانت تركتك من زمان.
1: ايه؟ ما بدها هالقد؟
3: ايه؟ شو بك انت وياي عم تتخانقوا؟ مش اذا نسي تاريخ اول بوسة يعني ما بحبك يا هبول؟
4: عندهم عالم اللي بيلاقوا الحرية بين إشارتين سير وبيولعوا موديلك وألوانك.
5: صرت تاني مرة قالت لك ما بقى تقربي على الفرن.
3: هي لك شو قصتك يا حياتي؟ ما قالت لك الماما الطبخة
6: ولعاني وين ما كنتوا فيكن تسمعوني. معي أنا رولا شمية ببرنامج ولعاني على إذاعة أغاني أغاني.

0: تفكر الدنيا بقى ولا
1: يا زلمه ما بدها هالقد اسمع لك هالغنية
2: عن جد ما بدها هالقد هدي اعصابك رخي جيابك ما بتشد
3: سلا ما بدها هالقد
2: عن جد ما بدها هالقد وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد ايه يلا

0: ما بدالك.
1: وقفوا، في شكوى.
2: شكوى من مين؟
3: أنا اللي شكيت. تحتفلوا بلاقي
0: ما بدالك.

0: تقول ايه الاميره يا جدو؟
1: هي بنت حلوه قوي قوي قوي قوي قوي،
0: لانها اول بنت في العيله حضرتك،
1: لانها اميره العائله. تعالى فيلم انت
0: فيلم مين يا ابا؟ شغاله الشغلانه دي اصلا.

0: النجم آدم في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلي مليان حب رومانسية وطرب. سبت 25 تموز بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 03-360-1111.
1: كل شيء بينبعت على جروب العائلة الكبير بتعمله خلتكن فورورد على جروب العائلة الصغير وبتكتب معقولة شو قالت، بترجع بتروح على جروب العائلة الكبير بتردلها ها ها ها ها ها يا حرباية.
2: بعد جولة عالمية وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70,000 بطاقة مباعة حول العالم، بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد فينا نحكي.
3: بدي جدد باسبوري، طلعت على حمانة وقلت له جون أشقر عريا سجل 25. سو أول شيء جاب السجل وبلش يفتح هيدا السجل وأنا أقرأ أسامي العالم، أوكي، وقلت له يي هيدا ستة أوريدي متوفاية. قال لي أوبس شطبة.
2: نهار الأربعة 22 تموز واجهت أنطلياس النقاش البحرية، تباع البطاقات في تيكتينج بوكس أوفيس. استعدوا لليلة من الضحك المتواصل مع جون أشقر.
4: أوقات قسوة الحياة بتاخدنا لمحل بعيد، منرجع بعضها بقلب أقوى وحنين أكبر. بصراحة ما بعرف كيف مرقوا هالتناشر سنة، اشتقت لكم قد ما اشتقتولي ويمكن أكتر، وهلأ رجعت لكم. بأربعة جولاي موعدنا سوا ببيروت تياتر لنعيش ليلة فيها أحساس وذكريات وفرح وغنى. ليلة وحدة بتكفي ترجع كل الذكريات. أنا دارين حتشيك.

0: غالي وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. الله اشتقت لك انا، بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهية الفاهية، الوان العيد، الفرح بعيونك، المحبة بقلبك.
1: هيدا حبيبي ابني، عشان هيك بدي
4: اغازله شوي. حبيبي مع احلى بجنن.
1: بس شفتك انا
5: هلا اذا اذا اذا في
3: جيب.
5: هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح بالسعودية.
3: وأنا فرحانة زيدا أن أنت هون
1: حبيبي
3: وحضرت حبيبي.
5: إلا زمان ما بربر.
1: طيب الحديث
3: ما هو عن حاله، عشان هيك ما تسألنا أسئلة.
5: أنا بحب شغلة بإليسا أنه هي دايماً في عندها هيك أصول بنت الضيعة.
3: راغب من أكثر الفنانين القريب لقلبي،
1: وأنا بعشق صوت الوسوم شخصية الوسوف.
3: هذا تاج الراس في تونس.
1: انت اذا شفتها جميل كله شو بتقول؟ بدي اقول اسم الله عليك.
3: عم تكذب.
5: اجواء جميله، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
1: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه، يعني كلها نجوم بحبهم.
3: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي، لانه شايفتك كيف صار يطلق.
6: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع

وقف وقفة بطل شي مرة بالعمر خد الموقف مهما كلف قدام كل البشر وقف وقفة بطل كل ما لزم الأمر إياك تتردد شي مرة وروح خطوف القمر وقف

0: الله يسعد هالحلقين
1: ولك
0: قرب معي يا زلمه
2: جاي جاي

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم جوزيف عطية بليلة من العمر الجمعة 24 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: يعني النسوان اللي حصوروا معه
2: لأن قصتك شيخ الشباب.
3: هذا اتهام حلو، إذا هذا اتهام أنا أقبل هذا الاتهام.
2: فيروز لألنا نحن، فيروز للشعب، فيروز نتعلم منها. هيدي الست الله يطول بعمرها.
4: السياسة بتطلع وبتنزل، بتكون مرؤوسة ورئيسة، أما الفن هو الصورة الدائمة للبلد.

0: انت كنت فاكرني عبيط يا خالو.
1: انت بقيت ستارة كبيرة ومكسرة الدنيا. واضح كده يعني ان انت مش فاهم الموضوع. وبعدين انا بدور على الجملة مش لاقيها برضه.
2: ما تخافيش.
3: نفسي تكمل جملة وحياة ربنا.
1: لايك ذس لايك ذس.
3: ايوه بقى كده كده.
1: ايوه كده. ميرنا جميل، عايز اقول ميرنا جميل.
4: خلاص ما اسمعوا منيح. الضيف لما يوصل لازم يحس حاله في اي بي، يعني ابتسامه عريضه، خطوات سريعه، واي مشكله بتصير بتكون تحلوها بسرعه، لانه راحته مش موضوع نقاش. نظافة الأوتيل بدي إياها تكون كاملة من دون أي أعذار، وجودة الأكل مش مفروض تكون أقل من ممتاز. فهمنا؟ يلا كل واحد عشغله لأشوف. يلا يلا يلا يلا يلا يلا, يلا.

جرب تصوبك عالخير ناوي شميت جسمك عطر فرنساوي

مهرجان أعياد بيروت يقدم الفنان العالمي رامي معلوف في عرضه جديد أبواق الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume 2. إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقية في 25 تموز في واجهة أنطليوس النقاش البحرية، أمسية لا تنسى مليئة بالموسيقى والفرح. تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: اخي وحشاني كثير وحشاني.
1: وحشة قد الدنيا.
2: فروسي يلا اشتقت لك انا، بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهية الفاهية، الوان العيد، الفرح بعيونك، المحبة بقلبك.
1: هيدا عشان هيك بجنن شوي
4: بس
1: شفتك انا.
4: هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
5: انا بحب اغلبيه لانه هي دائما في عندها هيك صوت بنت الضيعه.
6: راغب من اكثر الفنانين القلبي،
1: وانا بعشق صوت الوسوف وشخصية الوسوف.
7: هذا تاج الراس تونس.
1: انت اذا شفتها جميل كله بدي اقول اسم الله
6: عليك.
8: اجواء جميله، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
9: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه النجوم بحبهم.
3: بالرصاد ناطرتك على الحرف، عرفتك اكلاتك مش عشوائي لانه شايفتك كيف صار يطلق.

0: الأيام الحلوة حلوة بنس بتختار يكون معك فيها، خليهم على في حياتك. ماي كل يوم أحلى يوم،
1: كل يوم أحلى أحبين
2: وي أي حد.

0: نجم آدم في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلي أمي وضرب سبت 5 فوز كاني طالت الصورة. للحجز والاستعلام 03-360-1111.
1: مهرجان بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري بليلة رومانسية استثنائية الأحد سمتمو ووتر فرونت أنتلياس آر.
2: ممكن يطير حظك ويتبسم لي شوي.
1: جين أعياد بيروت بيبقى وبيبقى
2: قلبه.
1: تباع البطاقات في كافة فروع كتي بوكس أوف.
2: وكل العام حسوا إليك ولا بات مرة.
3: إيت أزي تخنا لحنا بعيد لنر بعضها بقوة وحق. بصراحة ما بعرف كيف مرقوا قتلكن قد ما جقتولي ويمكتر ورجعتلكن. بأربعة جولاي موعد لوا ببيروت تياتر لنعيش ليلة فيها أحساس وذكريات وفرح وغنى. ليلة بتكفي كل الذكريات. أنا داريدو

0: هانزا.
1: شوف يعني ايه شنو العالم يا زلمه؟ العالم نايم.
0: يلا شاهد شاهد
1: كب.
0: يلا اصحى دور. ليك انت قلت له
2: تقريبا خمس.
0: تقريبا خمسه
2: تقريبا.
3: لو انت اكتشفت مري عم بتعبي معسل تعيو نقلع.
1: شو عم يصير معك؟
2: بس عم بقلع.
0: طيب انا فنان الكليب ولا ممكن تصيبني. شفت؟
1: فوتي لشوف انا غلط فيك.
3: نقلع
0: نقلع. بدر اطلع اطلع.
2: لا الله الله.
1: بعدين بعدين.

0: شكله ما في ماي.
1: مش ماي.
0: كنت بيه صراحة وقت مأخر.
1: والله.
0: والله.
1: إيه معك حق. ينزعجوا الجيران.
0: الجيران خلاص.

0: بصراحة أول مرة بحي.
1: مهرجان أعياد بيروت بقد نجمة ناعمة
0: ولا منحس ولا منحس
1: بليلة ما بتنسى تمص بطران ليش كونوا مع مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى
0: برجع خبني حدا وبرجع اتحطي
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيك بوكس أوف

0: عياد بيلين نجزاف عطار بيلين من العمر جمعة 20 تموز بواتر فرانس نقاش. كون معنا مهجان عياد بيلين بقلب توقفت كيتينج بوكس أوفيس. مهرجان أعياد بيروت بدن
1: وأنا عديت نجوم السماء أنا إزيح
0: شي إست من بعجوز ووتر فرونت اليسقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: غالباً
0: بابي طفو التكتي بوكس أوفيس
1: بعدهم بالي وبخيالي غالباً.
2: يا عيب شو ما
3: قدعي تمنيه عم تتخانقوا؟ مش إذا نسي تاريخ أول بوسة يعني ما بيحبول
4: بيلاقوا
5: الحريم
4: وألوينك
5: لك ما بقى تأفر
3: لك. شو قصتك يا حياتي؟ ما قالتلك الماما الطبخة
6: والعاني وين ما كنتوا فيكن تسمعوني
7: أغاني على إذاعة أغاني أغاني
8: خليها خلي الحلقة والعاني
9: أغاني كتير
10: انت وحدك فروية اشتقت لك انا بحب شوف وشك
11: لك لا الالوان الزاهية الفاهية الوان العيون
12: هاي الابني عشان اكبر
13: بجنة حبيبي محلى بجنة
14: جر
13: هلا اذا في عمرك إلا زمان ما
12: حديث
15: بحب شغلي إليسا انه هي عندي طول الضيع
16: راغب من اكثر الفنانين القريب لقلبي
17: انا بعق صوت الوسيم وشخصية الوسيم
18: هذا تجرأ
19: تكذب
12: اجواء جلا تطور ما شاء الله يعني
4: مجموعه
2: كل مصادنا على الحرف عرضك كلمات شايفه
7: اغاني

مهرجان بيروت بيقدم ملكة الإحساس في موعد المنتظر 3/28 بوفت الياس آر رجاء أعياد بيروت بيبقى وبيبقى تباع كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس

12 سنة اشتقت لكم قد ما اشتقتوا لي ويمكن ولا طن بأربع جاي ببيروت تياتر نعيش ليلة فيها أحداث وزرية مرح وغنى ليلة وحدة جاية أنا دارين تشيتي.

لأمرا لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيكليب وأحلى الأغاني. حتبلشوا الويوي على أغاني تي في نهار جمعة الساعة 7 المساء مع

عن جهل هاد أصابك رخ جيابك ما ما بدها الآن وفر يا درزاتك اوعى ايه يلا

0: له أخد برد عشان البلد. عنها ما بدها الآن مدي قبض رخاءت شير عن جد ما بدها الآن وفر حكياتك قدر ذاتك وعطريك عن دب
1: في شكوى. شكوى من مين؟
2: أنا اللي شك تحلو بلاقي إيه؟
3: ما بدها ما بدها

0: كل شيء بينبعت لجروب عائلة كبير خلرت على عائلة الغير ومعقوش قيد ترجع بتروح على جروب العائلة الكبير بترد ها ها ها ها يا حرباية.
1: بعد جولة عالمية وصلت ل 25 أكثر من 90 ألف في العالم بيرجع جون أشقر لأعياد بيروت للسنة الثالثة على التوالي بعرض كوميدي جديد. فينا نحكي
2: بدي جدد باسبوري طلعت على جون عريا سجل 29 سوى أول شيء جاب السجل وبلش يفتح السجل قلت أوريدي وهي قال لي أوبس شطبة
1: بالأربعة 22 ورد أنطلياس النقاش اللي وباع قارين نتذكر مع جون أشقر.

اسمعوا منيح، يوصل لازم يحس حاله في اي بي، يعني ابتسارة خطوة، واي مشكلة بتكون تحلوها بسرعة لانه رقته مش موضوع نقاش. نغفل بيها من عزار والاكل مفروض تكون اقل منا. كل واحد ولا شوف يلا يلا.

0: الساطع الساحر
1: الغامض
0: مع شو الجماهير رجع بشكل بيعزف
2: وبتحب جمع كل الوقت ممكن يبقى عندك تولي فلسف

0: زاهي الفي الوان العيد الفرح بعيونك المحبه بقلبك
1: هيدا حبيبي ابني عشان هيك بغازي
2: شوي حبيبي ما احلى بجنن
3: بحب شغلة بإليسا أنه هي في عندها هيك أصول بالضيعة
4: راغب من أكثر فنانين البي
5: أنا بعشق الوصف كثير الوصف
6: تسكله شو بتقول؟
5: بدي أقول اسم الله
7: عم تكذب
8: كمية المشروع يعني ملحوظ
9: بفوت أني أنا أكون بهي المجموعة يعني كلها نجوم بحبهم
10: هي بالمرصاد ناطرة حابتك شو أنه شو صاليط

0: ولا حدا زيك.
1: أغاني أغلى عيشة ثواني بعالني
2: بأنتك أدم أننا آدم في كازينو لبنان لليلة واحدة لنحي وطرب سبت 25 موز بكازينو لبنان صالة السفراء. للحجز والاستعلام 03-301-11
3: جيوب دين. الفنان العالمي إبراهيم معلوف في عرض أبواب ميكيلو الجزء الثاني تصف ميكيلوش معلوف وفرقه في 50 تموز في وقت اليوسن بحرية أنسة مليئة بالموسيقى والفرح. تباع الباقات في كافة في بوكس أوفيس. جاء عيب ليبي استثناء من طهر وفل ياس نقاش
4: خيالة يا بليلة يا لا
3: كونا مهرجان عياد بيروت بيبقى تباع البطاقة في كافة روبوكس.

0: شيوتك الفنان الشامل مروان خوخ.
1: لو غمضت عيني
0: رونسي اتنية الأحد 26 تموت تنت أنطلياش
1: يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: معنا مهرجان عيوت بيب لبنان.
1: قلبي ده
0: تباع البطاقات في فروع التكسي.

0: الله. انا
1: اسمع.

0: الكلمة الحلوة لو ناس اختار يكونوا معك يتكلموا على رياضة قوي كل يوم أحلى
1: يوم أحلى أحلى بيك أنت.
2: إيه

مهرجان يا بيروت بقدم الإحساس إليسا بموعد السنوي المنتظر 3/8 في ووتر فرونت سنقاش. مهرجان أعياد بيبقى بقريح تباع البطاقات في كافة فروع تنبو والمرة ليفي ميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني الويك أند بأحوي على أغني غاني تي في كان جسد الساعة 4 المساء.

0: يعني ايه النسوان اللي حصوروها؟
1: هذا اتهام حلو. اذا هذا اتهام انا اقبل هذا الاتهام.
2: فوز لنا نحن، فيروز للشعب، فيروز نتعلم منها هيدي السبب.
3: الله يرحمه. اسين وسيسين ولا بلا البلد.

0: رايك؟ هتفكر الدنيا بقى ولا
1: يا زلمه ما بدها هالقد ما لك هالغني
0: عن جد ما بدها اصابك ما بدها هالقد بفرحك يكدس ايه يلا بخ الجبن عن جد ما بدها هالقد وخدر زاد وقرب ولا ما تهددني شو خلي رح تجمع اصحابك مع اهلك

0: تشيل عن جد ما وبتقدر زاد عن جد تقلق
1: رفو في سكوة
2: أنا اللي شكيت تحتفلوا
3: ما بدها

0: عبير نعمي ليلي 19 فرونت انت الياس 19 كونا مهرجات بيبني ببني حدا تبع البطاقة كفرو تك
1: أوقات أسوة الحياة بتاخدنا لمحل بعيد نرجع بأقوى وحنين بصراحة كيف مرقوا 12 سنة اشتقتكم قد ما يمكن أقل أجلكم أجولة موعدنا سوا بروتيال فيها أحساس ذكر مرح وغنى ليلة واحدة ترجع كل الذكر هذا شيء

0: حركات بيروت بتنمية الإحساس. وعد مصر 3-28 تموز بوتر فرونت الياز نقاش. كونوا جين أعياد بيروت يبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيك بوكس أوفيس.

اسمعوا منيح، لازم يحس حلو في اي بي، يعني ابتسامة سريعة واي مشكلة بلوسع لانه رقته موضوع نقاش. نظافة الاوتيل بدي اياها تكون كاملة واي اعذار، وجودة الكل مش مفروض تكون اقل من ممتاز. يلا كل واحد عشرة، يلا يلا يلا يلا يلا, يلا.

0: Tickets now at Ticketing Box Office. Guy Manoukian, live, July 20th.
1: Thank you.
2: شو مالك؟ واحد هيك كتك من زمان.
1: ايه؟ ما بدها هالقد؟
3: ايه؟ شو بك؟ مش إذا نسريخ أول بوسة يا حكي هول.
4: صار قلت لك ما تقربي على الفرن.
3: هيدي كل ماما طبخة
5: والعاني وين ما كنتوا فيكن تسمعوني.
6: ما رولا نشولني على إذاعة أغاني أغاني.
7: للهلو العاني حلاني.

0: غالي أغالي وحشاني كتير وحشاني.
1: أنت وحشنا.
2: لك الألوان الزاهية الزاهية ألوان العيد الفرح بحبة بقلبها
3: جنة حلاب جنة
4: هلا إذا في ما
1: المسرح بالسعودية
5: فرحانة زيدا أني أنت
1: هو الحديث
4: أنا بشغل إليسا أنه هي دايما في عندها هيك صورة الضيعة
6: لا بتعرفين الأبلة
7: بعشق صوت الوسوف شخصية الوسوف
8: هذا تيجي الراس
1: جميل كله شو بتقول
9: ميلا تطور الله يعني
10: سموعة مش بحبهم
11: هي بالرطق على الحرف عرف كيف بدك تنقي مش عشو لأنه كيف

آدم في كازينو لبنان لليلة واحدة في المدينة السبت 25 تموز

0: عدوكي في بعض الحجز والإسلام 660 وحاحد.
1: كل شيء بينبعت على جروب العائلة الكبير بتعمل له خلتكم فورورد على جروب العائلة وبترجع بتروح على جروب العائلة الكبير. ها ها ها ها يا حبيبي.
2: بعد جولة عالمية وصلت ل 75 بيطاع حول العالم بيرجع أشهر عياد بيروت سنة دي الكوميدي جديد. كنا نحكي
3: بدي جدد باسبور هنا وقلت له جان أشقر عرية سجل 25 سو أول شيء جاب سجل وبلش يفتح هاي السجل أسامي العالم وفي هيدي ستة قضي تفاة ألوبس شطابة.
2: نهار الأربعة 22 شموز واجهة أنطليبة وبك في كتنك صغر تعدوا للمطلوب.

0: تنساها تحسها ملكة على عشور.
1: مهنة نجزاف عطية ليلى من الأربعاء لتموز وترونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا مهرجان يبقى لبنان.
0: لبنان رح يرجع.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكيتي أوفيس.

0: مهران أعياد تقدم الفنان البرا في عرض الجديد أكوميكاش جومبوف كيلانج فوليوم 2 إبراهيم معلوف وفرقته الموسيقى 20 تموز في واجهة أنطليوس النقرية أمسية تونس مليئة بالموسيقى والفرح أعتقد في تيكت بوكس.
1: عيدي أول مرة
0: يدبوت بيقدم جميل نعمة
1: متى ما نحس
0: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش كونوا مهرة.

جن على بيروت بيبقى لبنان. تباع البطاقات في كافة فروع تيكيتي أوفيس.

0: Thor's secret station.
1: وحشنا قد الدنيا
2: فروسي الله شقت لك انا بحب اشوفك
3: لك لا وين الزيت وين العيد الفرح بيونا
4: كتل بين قلبك كمان
5: هاي بتنادش
4: مع احلام
6: هلا شب هلا اذا في شيء ما راح
7: انا دايما فيها هيك طول بالضغط
8: راغب من الطرف القلب لقلبي
9: بعشق صوت الوسوم وشخصية الوسوف
10: بدر تونس
1: انت اذا شفتها جميل شو بتقول
9: بدي اقول اسم الله
8: عليك
11: عميلور ما شاء الله يعني الحوز
9: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه يعني كلها نجوم بحب
12: بالصدنا طرتك عارف كيف
13: الاول لايف ريميكس مع اجمل الفيديو كليبس واحلى الاغاني رح تبلشوا الويك اند بأحوي على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 مع دي جي دي روب
14: عيشة يعني

بيقولوا في بقيت ترجع تلتف وانه الدنيا لفت بس ترجع تجمع ورقة غيرها.

0: قال ايه بعد كده الورد؟
1: انك ما بتعرف
0: يعني شو؟
1: نسيتك؟ انت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
0: غريب.

0: الحكيم.
1: يا زلمه ما بدها هلا ما عليك هم
2: عن جد اعصابك رخش ياك عن جد ما ب...

0: الشيخ.
1: يا أهلا فيك يا أمي.
0: عن جد ما بدها الآن وبالحك يا ذات عبالك.
2: أنا اللي شكيت تحفلو بلاقيه
3: ما بدها.

0: إنجاز آدم في كازينو لبنان لليلة واحدة. ليلي ميب رومي روب سبت خاطر موز يزلني صفر للحجز والاستعلام 03-306-1111.
1: رب نشل مروان خل
2: غمضت عيني
1: بليلة رومانس استثنائية الأحس بتنطنط السنقاش
2: ممكن يتغير حظي ويتبس بي
1: معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى لبنان
2: قلبي دف قلبي
1: كفت فروع تيكت بوكس
2: كل لحظة ولبالك مرض
3: أوقات أسوأ الحياة بتاخدنا لمحل بعيد منرجع بقى أوبنينر بصح ما بعرف كيف مرقوا هالتناشر سنة قد ما شقتولي يمكن وهلأ بأربعة جولاي وعدنا سوا ببيت نعيش ليلة فرينا ليلة وحدة بتكفشها كل كريم قالي تتكن

منيح كيف لقبي يعني ابتسامة عريضة خطوة سريعة مش كثير بنتحلوها بسرعة لأنه راحته مش موضوع نقاش. نظافة الأوتيل من أي أعذار وجودة الليل مش كون أمن ممتاز. يلا يلا يلا يلا يلا, يلا.

آخر كلام اتفقنا كل حد يروح لحاله نقفل باب من كان ما حسبتهاش انشري وبعته بلاش

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجم عبير نعمي
1: بلا منح المحس
0: ليلة مبتسة 16 موس بواتر فرونت ياسا آش كونوا مع مهرج أعياد بيروت بيبقى بلبنان
1: بركي
0: بركي عد حي مع بيت فروع تيكيتينج بوكس أوفيس

0: ليكي تركتك من زمان.
1: ايه بدها الاب؟
2: ايه طب انت وياه عم تتخانقوا؟ مش قصتي بس حبك قول
3: بين اشارتير ايك والوان
4: ثاني مرتك ما بقى تقربي على الفرن.
2: هي لك شو قصتك يا حياتي طبخه
5: والعاني وين ما كنتوا فيكم تسمعوني
6: ولا رمية ببرنامج والعاني
5: زي اغاني اغاني
7: خلي الحلقة والعاني
8: العاني
9: لايف تي في ريمس مع الفيديو كليب واني شو الويك اند باجواء حلوه تي في كارموسات الساعه 7 المساء.

0: غالي أغالي وحشانك
1: تشعر أنت وحش بعد الدنيا
2: يلا اشتقت لك أنا بحب شوف وشك
3: لك لك لا الألوان زاهية ألوان العيد الفرح بعيون
4: هذا حد أبني عشان
5: بجنة حبيبي مع أحلى بجنة
4: بس شفتك أنا
6: هلا إذا في
3: جيب
6: هلا إذا في شي مر
1: المسرح
7: بس عادي وحضرت حبيبي
6: إلا زمان
8: نقول عن حال عشان هيك سألنا عزيلة
9: أنا أحب شغلة بإليس وهي عندها طول بنت الضيعة
3: ربنا أكتر من القلب لعبة
4: أنا شخصية الوسو
7: هذا تجس تونس
1: انت اذا شفت جميل تقول اسمع
3: عظيم
10: اجواء تتملحوظ
4: صوت اني انا بموعه كلها نجوم بحبهم
3: هي برصد نظرتك عارف كلماتك ومش عشوائي لانه شايفتك كيف صار يطلق

0: احنا.
1: شفت يعني ايه شو العالم وين يا زلمه؟
2: ماشي
1: العالم نمي. شاهد شاهد كب اسحاق دور
2: دور
3: كم تلو؟
2: تقريبا شي خمسة.
3: تقريبا خمسة ولا؟
2: تقريبا شي خمسة.
1: شو؟ شو بالبرة دي؟ بالبرة؟
4: لا وانت كتير دير تعبى ماي وزل لك نقلع من غير
2: نقلع شو عمال؟ انه بس بتصيبني لقلع؟
3: خيي ما قال لك كنسي شوف؟
1: هيك قلت لها شوف انا غلطي
4: نقلع
3: اضرب طلع طلع طلع طلع
2: لا اله الله
1: بعدين
4: بلا

0: شو
1: ما في ماي
0: كنت بعبي لك صراحه وقت ما في
1: ولا ايه معك حق ينتعش الجيران
0: تزال هلا واصله.

بدها ترجع تلتقي. بدي لفت بس لعجمعهم ولولا مرة أخي.

0: عيال جاي بعد كده الوقت.
1: كأنك ما عارف.
0: عارف شو؟ انك نسيتيني ورحتي معه؟
1: انت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.

تتركني لحظة ومالي تعب في مرحب الغد.

0: ان الساطع الغامض مع شوق الجماهير رجع بشكل جديد، بتغني بتعزف
1: وبتحب، جمع كل الاشكال دلوقتي، ممكن يبقى عند تو ليت في البيت.

مركز لبنان لليلة لموب رومانسية غربة 25 تموز بكازينو لبنان.

0: للحصول على ستيم سري 360 حد حد حد
1: مهن عيوت بأخرز من عديت نجوم السابع الشابة السنائية بعجنا بواتر فرونت أنتلياس نقاش المهرب تعرف يا لا يا لا كونوا مع مهرجان بيروت يبقى وبيبقى لبنان غالبا تباع لفقات تكس أوس بعدك طوم ببالي
2: وبخيالي غالبا أوقات الحياة بتاخدنا لمحل بعيد منرجع بعضها بقلب أقوى وحنين أكبر بصراحة في 12 سنة اشتقتن قد ما اشتقتن وهلا رجعت لكم ب 4 جولاي ما سوا لتلاقي احساس وذكريات وفرح وغنى ليلة بترجع كل الذكريات

0: يعني ايه النسوان اللي حصوروا معه؟
1: لان قصتك
2: هذا حلو، اذا هذا ما نقبل
3: فيروز، لان فيروز للشعب، فيروز نتعلم. الله يطول عمرك.
4: السياسه بتطلع وبتنزل، والسود بلد

0: لا تفكر الدنيا بقى ولا
1: يا زلمه هل طالع الي
0: جد هدي اصبخ جيابك ما شد
2: سلم ما بدك
0: جد

0: انت كنت فاكرنا بيت خاله.
1: انت كتير مكسره الدنيا. واضح يعني مش الموضوع. وبعدين انا بدور على الجمله مش لاقيها برضه.
2: ما تخافيش.
3: كم وحية ربنا. بس.
0: كده. ايوه منك جميل
4: اصلا. خلاص خلاص.

0: بس خلاص خلاص في واحد ثاني.
1: شي بنعت على جروب العيلة الكبير بتعمل له خلتكم فورورد على جروب العيلة الصغير مع كل ترجع جروب لها ها ها حرباية
2: بتجوعية وصلت ل 85 مدينة و 70 مبيعة حول العالم برن أشقى لأعياد بيت على التوالي بعرضكم جديد فينا نحكي
3: بدي جدد باسبور حمانة وقلت له جان أشقى 29 سو أول شيء جاب له بلش يفتح هيدا أنا قال أوكي وقلت له هي هيدا ستة أوريدي متوفاة هي
2: نهار الأربعاء 22 تموز واجهت نقاش اللي باع البطاقات في تيكت بوكس أوفيس استعدوا لليلة من الضحك مع جان أشقى.

0: أغاني وحشانك
1: وحشنا قد الدنيا
2: اشتقت أنا
3: لك لا الوقت الفاهية الوين العيد الفرح بعيونه المحبة بقلب
4: يا حبيبي بجنة
5: هلا إذا
3: شب
5: إذا رح خبرك
1: المسرح في السعودية
6: وأنا فرحانة زيدني وحضرت حبيبي
5: إلا رمي
1: طيب الحديث
7: ما هو عن حالك مش هسألنا أسئلة
5: أنا بحب شغلة بإليسا أنه هي دايماً عندك وصل ضيعة
3: من أقل
1: أنا بعشق صوت الوسول صوت الوسول
6: فاتج الرأس بتونس
8: كل ما مرة
1: شفت هزلت وشفت بدي أقول السلام
5: أجواء جميلة تطوم الله يعني موز
1: سنية نوعة يعني بحبهم
3: بالصوت نطرتك على الحرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لأنه شايفتك كيف صال يطلق
9: يا
10: بشو
9: ما
10: ليري
9: كنت
10: من زمان ايه شو بك تتخانقوا مش اذا نسي تاريخ اول بوسه يعني مبول
11: حلو اخي لهم عالم الحيبتين سير وبلع مدينك
3: فر الثاني ما قالت لك وقت اربع الفرن
10: شو قصتك ايه ما قالت لك
12: خولعوني وكنتوا فيكم تسمعوني
13: هاي انا رولا شمية ببرنامج والعاني فايت هاني اغاني

الضيف صار يحس حاله في اي، يعني ابتسامه عريضه، خطوه سريعه، هي مش اللي بدكم تحلوها بسرعه لانه راحته مش نقاش. نظافه الاوتيل بدي اياها تكون من دقيقة. وجوده الاكل مفروض تكون اقل من ممتاز. فهمنا؟ يلا كل واحد على شغله. يلا يلا يلا يلا, يلا.

0: ام ادم النجم ادم في كازولنان ليله واحده ليلي مليان حب رومانسيه وطرب سبت 25 تموز بكازينو سلفر ليست على 03-360-1111
1: من اعياد بيروت بيقدم نجم جزعتية بليلة من العمر الجمعة 20 تموز بواتر فونت أنتليس نقاش كون مهرجان بيروت بيبقى وبيبقى
2: أنا رح يرجع
1: مع البيت فت فروع إن بوكس أوفيس.
3: أوقات أسوأ الحياة بتخلق نرجع بعض أقوى وحنك راحة ما بعرف مرقوها 12 سنة اشتقت لكم قد ما شغولي ويمكن أكثر وهلأ رجعت لكم بأربعة جولاي موعدنا لنعيش أحساس غيات وفرح وغنى للوقت بتكبر ترجع كريات

مهرجان يقدم الفنان العالمي إبراهيم معلوف إلى ديب كيلوش جزء ثاني رمبس ميلوش فوليوم 2 عيطه لقيصة

0: تفكر الدنيا بقى.
1: يا زلمة ما بدها هالقد، اسمع لك هالغنية.
2: ما بدها هدي أعصابك رخي جيابك ما ماتش.

0: تشيل
1: يا أهلا في
0: دمي جاء الدمع وفر قيادك قدر ذاتك وعطري ما بدأ الأد
2: في شكوى شكوى من مين؟
3: أنا اللي شكيت تحتفلوا بلاي

0: راح هيدي او راح
1: ارجع بروت بأشميري
0: ولا منحو
1: بلي ما تنتسى 16 مو بواتر فرونت اس نقاش
0: وينك
1: مع مهرة بيقى وبيبقى لبنان
0: برجع بني حدا برجع بحبي
1: باع البطاقة دفع اكس اوف

0: علي كان كتير وحشة
1: فروز قتلك أنا بحب شو
2: لك لك الأزاهي الفي الفرح عيونة المحبة بقلبك
3: لا في شيء ما راح نخبر إلا زم بربر
4: طيب والحديث
3: انه هي دائما في عندها
5: اكثر فن القريب لقلبي
6: وانا بعشق شخصك
7: سوري

0: تكذب.
1: أجواء جميلة، تطور ما شاء الله، يعني
2: صوت إنك مش هجوم
3: كثير برصاد نقطة على الحرب رافك بإيكات شوي الفكر يطلق.
4: يا عيب، شو
5: مالي؟
4: تاريخي تركتك من زمان.
5: ايه هلقاك؟ ايه شو بكي انت وهي عم تتخانقوا؟ مش اذا نسي تاريخ اول بوسة يعني ما بحبك يا هبول.
6: عندهم عالم اللي بيلاقوا الحرية بين اشارتين سير موديلك والوينك.
7: صرت تاني مرة ما بقت قرب
5: هيك يا حياتي، ما قالت لك الماما
8: وين انتو فيكم تسموني؟ معي أرامية بنامج والعاني على إذاعة أغاني أغاني.

0: يلا
1: اخ بقى. معلش معلش.

0: في الأيام حلوة بالناس بتختار يكونوا معك فيها، خليهم على طول في حياتك عشان يفضل معوي كل يوم أحلى يوم.
1: وي غير أي حد.

0: نجم آدم في كازينو لبنان ليلة واحدة بحروف وطرب. 25 تموز بكازينو لبنان صالة سيزون افريد ليتي بستين واحد حدوى.
1: مهرجان وديكة الاحساس إليسا بمتناول 3 من عمر بوار فرونت انت سنقاش كونوا معنا مهرجان اعياد بيروت بيبقى لبنان حبك بقت في كافة فروع تيكتينج بوكس اوفيس

0: بصراحة هيدي مربحي.
1: مهرجان أعياد بيت نجمة عبير
0: بلا منس بلا منس
1: إليم انستطب بي ووتر فرونت أم إس نقاش. كونوا معنا مهرجان أعياد بيت وبيبقى لبنان
0: بردي ما في حدا برجة حبيب
1: توقعت فوربا.

0: ايه شو؟ تعال الله يشهد.
1: لعنة. شهل شهل.
0: كب.
1: طب. دور. ليك مين لعنة؟
2: أنا شخصي.
1: تقريبا خمسة ولا خمسة؟
2: تقريبا ايه تقريبا شي خمسة.
1: شو؟ شو بالمرة؟ بالمرة؟
3: لا انت كتير فيك دماغ يعني عم بتعبي بنص نتحيولة نلع
1: شو عم بصير معك؟
2: لاحظ انه بس عطبني لا
1: خايف من الكليب ولا ممكن تصيبني ها؟ شفت؟
3: او لا
1: هيكي فوتي لشو بطل
3: نتحيولة نلع
1: بدي اضرب بدي اضرب طلع طلع طلع
2: طلع لا الله الله

0: شكله ما في
1: مصنع
0: كنت بصحى بس تعرفي الوقت
1: ولا ما مساش جان
0: زين خواتي

0: مرجين أم الأخرس
1: وانا عديت نجوم السب تلاقي زيك أنا
0: بالشنقية منمص بواتر فرونت أنتلياس نقاش
1: بعرف خيار بليا لا يا لا
0: معنا مهرجان عيروت بيبقى ألمان
1: غالبا
0: بعد قفة وعص
1: بعدك طول

0: your attention.
1: لأول مرة لايف إكس مع أجمل الفيديو ضحك أنت بأروي حلوة أغاني في كل نهار جمعة وسبت ساعة سال جي دي دروب
2: لك لك لا الألوان الفاية ألوان العيد الفرح بعيون المحبة بقلبه
3: عشان هيك بجنة حبيبي
4: ما أحلمنا
5: لا إذا في شي
4: مبرك
6: المسرح بالسعودية
7: وين عندي دليل وحبارك حبيبي
5: إلا نينا بربر
6: طيب
8: والكيس ما أحلم عشان هيك ما تحلم يا
5: شغلة بنتنا عندها هيك أصول بنت الدعاء
9: من أكثر الفنانين القريب لقلبي
10: وأنا بعشق صوت الوسوف وشخصية الوسوف
11: هذا تفتون كل ما
12: تطور مش يعني ملحوظ
13: بحبهم
14: هي بالمراد نطق على حق عم تنقي كلمتك شو شايفتها كيف صار يطلع
15: يا عيبات واحد غيري كانت تسمي
16: ايش كي عم نقو مش اذا نسي تاريخ او نبول
17: موديلو احمد عم عاد يلاقوا الحية بين اشار تسير وبول بول
18: سني مرة قالت لك ما بقى تقربي
16: هي لك شو قصتي حدي ما قال الماء بخور
19: وين ما كنتوا
4: مع بيبر والعن ساعة أغاني

اسمعني، الضيف ليوصل لازم يعمل في اي بي، يعني ابتسامة عريضة، خطوات سريعة، واي مشكلة بتصير بتكون تحلوها بسرعة، لانه راحته مش موضوع نقاش. بدي اياها تكون دون اي اعذار. وجود الاقل مش مفروض يكون اقل من ممتاز. فهمنا؟ يلا كل واحد على شغله لشو. يلا يلا يلا, يلا.

0: Hall presents and on the 20th of July front on Tilina Ash. In Lebanese pride. Take bottles live July 20th.
1: Thank you.
2: أوقات خم بعيد نرجع أقرب ما بعرف ها 12 سنة اشتقت لكم أنا اشتقت لا رجعت لكم بأربع لايك ما بنصب ببيروت تياتر ناي فيها أحسن تياتر فرحنا ليه ترجع كل تياتر لين حتشيت

0: هيك بتفكر الدنيا بقى.
1: يا زلمه بدك
2: هلو ما بدها هالقد اعصر رخشك ما بدها الان وفر حكياتك قدتك اوعى ترد ايه يلا هدي اعصابك بكسر

0: بتحبش ما بدال صرتك قدر ذاتك وقرب ما بدال.
1: وقفوا شكوى شكوى
2: شكوى تحتفلوا بلاقي
3: ما بدال. اهلا وسهلا فيك.

0: على الايل الكبير بتعمل له خد فورورد على جروب العيله الصغير وبتكتب شو قاعد ترجع روحي بترد ها ها ها ها يا حربي.
1: بعدها 85 مدينه واكثر من 70 الف بطاقه مبحوله عشقر على كويلي بعريد فينا نحكي.
2: دكتوري طلعت لحنا وقلت له انا اشقر ليا سجل 25. اول شيء ليه بالسجل وبلش يفتح السجل. انا اقرا اسامي العالم وقلت له هي هيدي سته اوريدي متوفيه. قال لي اوبس شطبه.
1: نهار الاربعاء 22 تموز واجهت انيش البحر وبطت في تيكتينج بوف على ليل البص مع جان اشر.
3: يعني ايه النسوان لحد
4: شيخ الشباب؟ هذا اتهام حلو. هذا اتهام انا اقبل هذا الاتهام.
5: احنا فيروس للشعب فينلم منا لطول بامره
6: سيسي وبتنزل بتكون رؤوسي ورئيسي من هو الدين

전하오금, are you ready? 오르기사, 유프, 워라나에, 워라나에, 2, 3, 4. 전하오금.

قولوا في رواية مهما افترقت وكأنه بلف تجمع ولولا مرة أخيرة

0: هلا ايه بعد كل هالوقت؟
1: كأنه بتعرف
0: بعرف شو؟ نسيتيني ورحتي معه؟
1: نسيتك؟ ونسيت
0: لكنه ليه؟

يبدأ من إلى مرعى 24 تموز بوترا مطليانة قش. كونوا معنا مهرجان يتبع وبيبقى بنان. تبت في فتك

0: لأول مرة لايف تي في ريمكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أجواء حلوة على أغاني أغاني تي في كل جمعة وسبت ساعة 7 المساء دي ديدر.
1: أغاني وحشانك
2: وحشانك
3: قلت لك أنا
4: وشك كل زهي وين عيونا كل محبي قلبه
5: هيدا حبيبي ابني عشان هيك
6: بجازة شوي حبيبي معنا
5: شفتك أنا
6: هلأ إذا في شي ما راح نخبك
7: يا عمري حبيبي

0: إلنا زمان مربع.
1: طيب والحديث
2: ما هو عن حاله عشان هيك ما تسألنا أسئلة.
0: أنا بحب شغلة بإكس مهمانة في عندها بنت
3: أغب من أكون القريب
4: أنا صوت الوسوف في الوسوف
1: أنت إذا شفت كله بتقول
3: أعطيك زيب.
5: أجواء جميلة، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
6: هاي المجموعة مش بحبهم
7: كثير، بطل حرف عرفتك مش عشوائي.

0: قلم انا ما فيك بلا تحدى ليلي من اليامرس وطرب سكتميكا طالت السفرة لنستعلم سفريدت 30 وحوة
1: رائع يقدم الفنان مع الفيادي لانج الجزء الثاني Trumpets of Michelange Volume إبراهيم معلوف وفرقته القيح فرموس أشبل يوسف النقاش البحرية أمسية تدع تدع القيكة روعة بوكس أوف
2: نرجع بعض بقلب وحنين أكبر صراحة ما بعرف كيف مرقوا هالشهر اشتقت لكم قد ما اشتقتوا لي ويمكن وكم بأربعة جوادنا سوا ببيروت تياتر لنعيش ليلة في حس وزريات فورنا إلي وليبتك رجع زكيات أنا دارين حتشيتي

0: المستطع الساحر الغامض مع شوق الجماهير رجع بشكل بتغني بتاز
1: جمع الأشكال دلوقتي ممكن يبقى عندك توليت في البيت.

0: مهرجان أعياد بيقدم مروان خوف لإستثنائية الأحد 26 تمس بيوتس نقار.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيبقى وبيبقى
1: قلبي ده
0: على البطاقة في كاف والتيكتينج بوكس أوفر. مهرجان بيروت قدم الأخرة بيئسني من طموز بي ووتر فرونت أنتليس.

قربت صوبي عرناوي نسمر برساوي دخل السوق امسو ايديكي

0: انت كنت بتقنع عبيط انت
1: انت بقيت ارق ومكسرني
2: واضح كده يعني ان انت مش فاهم الموضوع
3: هو مش متخافيش
4: نفس الكاميرا
3: اجدس اجدس
4: بقى كده
3: ايوه كده امير نبيل عايز اقول منك جميل قوي
5: خصم ده

0: أول مرة
1: بحياتي رجعت بيروت نمي عبير نحن
0: ألم
1: بليلة ما بتنتسى اشتموس ترفرونت أنت الياس نقاش
0: وينك وينك
1: كونوا معنا من أعياد بيروت بقني
0: بركي مرجعت حبيب
1: تباع البطاقات في كافة واتين بوكس أوف

0: top secret heritages.
1: تركتك من زمان
2: ما بدك
3: وبك انت وهي عم تتخبش اذا اول بوسه يعني ما بحبك يا ابوك
4: موديلو ماشي من الحريه بين ترتين سي وبيولع
3: هي بتستي ما قالت لك الماما طبخه
4: ولع
5: وين كنتوا في كنت عوني
6: رولا لمج ولعا لإذا أني أغاني
7: خلي الحلقة وأنا خلي الحلقة ولعا
8: يعني النسوان حدوروا معه
9: لأن قصتك شيخ الشباب
10: هذا الاتهام أقبل هذا الاتهام
11: فيروزنا نحن فيروزنا علم من دي ست الله بأمره
12: السياسي يطلع وبتمر هو البلد

0: لايك ما تفكر الدنيا بقى ولا
1: زفت.

0: دولار.
1: أنا فتحت طيقة فيل لحيرة رحلت فيه ما نحكي أكتر هلأ بتقل تكبر تحمل لي طلع بالصبر عشان
2: لا لا لا
1: عشان تبر ودي أعصاب يا كمال عشان ما فرق أزبط ما بدل
0: فوق أقوى قال لي شكات تحتفلوا بلاقي
3: مدى

0: بيتزا.
1: شفت يعني يا زلمة؟
2: ماشي.
1: العالم نايمة.
0: يلا شاهد شاهد.
1: كب.
0: دور.
2: دور.
0: أرمي لعبة اللون.
2: تقريبا بس.
0: خمسة.
1: شو؟ شو بالمرة أنت؟ بلا فهم بالمرة.
3: لا وأنت كتير يعني بتعبسي للحي ولا
1: كتير. عم بصير معك.
2: لاحظ إنه بس عم بطبني.
0: أنا فنان لك. لا ممكن تبني. ها؟ شفت؟
1: أنا شو بطفي؟
3: من الحي ولا نقلع.
0: بدها تضرب بدها تضرب. اطلع اطلع اطلع اطلع.
1: اطلع.
2: لا إله إلا الله.
1: بعدين بعدين.
3: ولا أخلاق.

0: شو كلاي؟
1: ما في ماي.
0: كنت بعبك صراحة بس الوقت ما في.
1: ايه ها مزعج جدا.
0: ايه

0: تقدم أهداف تم في كدنان للورق للي محب منزية وطرب 27 تموز من صالة الصفراء للحرس على إمريتي 360 حد واحد واحد.
1: من أعياد بيروت الأخرس بيلي الشاب اسمه 12 مستر فرونت نقال كونوا مع مهرجان بيروت بيبقى بقى لبنان تباع البطاقة في كافة روتك أوفيس.

0: وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا الدنيا.
2: لا الماهي الماهي الوان العيد الفرح
3: محلا بجنة.
4: بس شفتك انا
5: هلا اذا اذا اذا في
2: جاب
5: هلا اذا في شيء مرض
6: انا بحب شغله باليسا انه هي دايما في عندها هيك ضيعه
2: لما ذكر الفنانين قريب لقى
4: ورق شخصيه الوسوف
1: جميل كله
5: جميله ان شاء الله يعني ملحوظ.

0: هاي المجموعة كلهم بحبهم
1: بالمساطك حركتك مش وقت لأنه شايفك لك
2: لارا لايت ريم مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى رح تبلش بأجمل تنهار جعص ساعة ميد
3: ايه مهما تعطي وملت تترجع رولة مخيره

0: كل شيء بينبعت على جروب كبير بتعمل خلطهم فور للصغير وبتكتب معقول شو قاعد عبر كبير بترد حربية
1: جولة عالمية 75,000 بطاقة مباعة حول العالم بيرعد جون لأعياد بيروت لسأل عتوالي بكوميدي جديد فينا نيل
2: بس باري طلعت على حمد له جون أتريا 26 سوى أول شيء جل السجل وبلش يبتجل أنا أسامي العقل ستي توفي أوبس شطبة
1: 22 تموجهة أنط الياس النقة البحر تباع البطاقات في تيكن بوكس أوف تعدوا لليل من الضحك المتواصل مع جون أشقر.
3: يعني ايه النسوان اللي حصوروا معه؟
4: نصطك شيخ الشباب
5: حلو ما نقبل الهام
6: فيروز لازم تعلم منها هيدي الست الله يطول بعمرها
7: السياسي بتطلع وبتنزل مرق أمل هو السومي للبلد
8: يعني شو معليك؟ واحدة غيري كانت تركتك من زين
9: بدها هالقد؟
10: ايه شو بك انت وياها؟ مش اذا نسي تاريخ اول بطي يعني ما بيهبول
11: خدي وقهرتي
12: عالم اللي ليه ابن اشير وبالمود ونعك
13: التاني مرة قالت لك الفرن
10: لك شو قصتك يا حياتي؟ المام
14: الطعاني كنتو في معوني
15: مع رولا شبيبر يا أغاني

وقف وقف تضل مرة بالعمر خذ الموقف مهما كلف قدام كل البشر وقف وقف بطل كل ما لزم القدر تشي موحو بالأمر وقف

0: خوش بزاف.
1: يا زلمة ما بلد اسمع لك هالغنية
2: عن جد ده الأد هك رخ جيارك ما باتشد عن جد ما بدها الآن وفر حكايتك قدر ذاتك
3: ايه يلا
2: هدي أعصابك رخ جيابك ما باتشد
4: ما بدها
2: وفر حكايتك قدر ذاتك قدر وقتدني يعني شو رح تعملي رح تجمع

0: عالجد ما بدل في يدك وتر دلك
1: وقفوا اذا شكوى من مين
2: قال تحتفلوا بلاقي
0: ما بدل.

0: كل شيء بينبعت على جروب عيل له قالتكم فورورد على جروب عزير تكتب معقولة شو قالي ترجع تروح حق عيل البير يا حرمية
1: جولي عيل وصلت ل 85 مدينة وأكثر من 70,000 بطاقة مباعة حول العالم بيون أش لا يصل إلي بعرضكم جديد فينا نحكي
2: جدد باور يطلع هنا وقلت له هي 29 سو أول شيء جيج هيدا السجل وأنا أسامي عالم قلت له يس رد وفيه قال لي شطأ
1: نهار الأربعة 22 تموز واجهة الناش البحري تبال بطاقات في تكت بوكس أوفيس عد ليلة متواصل جان أش
3: أغالي أغالي وحشاني كتير وحشاني
4: حدا قد الدنيا
5: وش أنا وش وين هي ألوين الفرح بعيونها كنت
6: لمحب هاي حبيبي أبني شنك بجنة
7: حبيبي ما
6: شفتك أنا
7: إذا في شي ما خبرك
8: على المسرح

0: حبيبي
1: احنا زمان.
0: طيب
2: انا بحب اليس انه هي مانا في عن هيك البنت
3: الضيعه من اكثر الفنانين القريب لقلبي.
4: انا بق صمص وشخصية الوسوف
5: هذا الراس تونس.
6: طولي ملحوظ
7: انا اكون معك كلها مجوم بحب
8: بالمطك هالحارة عرف كيف كماتك ومش عشوائي لانه شايفتك كيف صالي.

0: بقى حمل اللي فيه رمي بيعزني انا بس ام لاولاده
1: بيتك رد وقتها دي
2: تمام حضر لحظه
1: ما قرر
2: تمام
1: في
2: واحد قدام مره
1: بس

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الفنان الشامل مروان خوري.
1: لو غمضتن عيني ومشي
0: بليلة رومانسية استثنائية الأحد 26 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
1: ممكن يتغير حظي ويتبسم لي شوي.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: قلبي ده قلبي ده
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس
1: وكل

اسمعوا منيح، الضيف لما يوصل لازم يحس حاله في اي بي، يعني ابتسامة عريضة، خطوات سريعة، واي مشكلة بتصير بتكون تحلوها بسرعة، لانه راحته مش موضوع نقاش. نظافة الاوتيل بدي اياها تكون كاملة من دون اي اعذار، وجودة الاكل مش مفروض تكون اقل من ممتاز. فهمنا؟ يلا كل واحد على شغله لشوف. يلا يلا يلا يلا يلا يلا, يلا.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم ملكة الإحساس إليسا. بموعدها السنوي المنتظر 3-28 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش. كونوا معنا، مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
1: حبك مثل بيروت.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: وحشاني كتير وحشاني.
1: انت وحشنا قد الدنيا
2: فروسي. الله اشتقت لك انا، بحب اشوف وشك.
3: لك لك الالوان الزاهيه الفاهيه، الوان العيد، الفرح بعيونك، المحبه بقلبك.
1: هيدا حبيبي ابني، عشان هيك بجنن
4: حبيبي مع احلى بجنن.
1: بس شفتك انا
5: هلا اذا اذا اذا في هلا اذا في شيء ما راح نخبرك.
1: المسرح بالسعودية
3: وانا فرحانة زيدا ان انت هون
1: حبيبي
3: وحضرت. حبيبي
5: الا زمان ما بربر.
1: طيب الحديث
6: بيصيروا الاعلاميين
3: ما هو عن حاله، عشان هيك ما تسالنا اسئله.
5: انا بحب شغله باليسا انه هي دايما في عندها هيك اصول بنت الضيعه.
7: راغب من اكثر الفنانين القريب لقلبي،
1: وانا بعشق صوت الوسوف شخصية الوسوف.
3: هذا تاج الراس في تونس.
8: يعيش.
3: كل ما
1: انت اذا شفت هالجميل كله شو بتقول؟ بدي اقول اسم الله عليك.
3: عم تكذب.
5: اجواء جميله، تطور ما شاء الله يعني ملحوظ.
1: مبسوط اني انا اكون بهي المجموعه، يعني كلها نجوم بحبهم.
3: هي بالمرصاد ناطرتك على الحرف، عرف كيف بدك تنقي كلماتك ومش عشوائي لانه شايفتك كيف صاليت لك.

0: النجم الساطع، الساحر،
1: الغامض.
0: مع شوق الجماهير رجع بشكل جديد، لعبة بتغني بتعزف
2: وبتحب. جمع كل الأشكال دلوقتي، ممكن يبقى عندك too late في البيت.

0: بصراحة هيدي أول مرة بحياتي.
1: مهرجان أعياد بيروت بيقدم نجمة عبير نعمة.
0: بلا منحس بلا منحس
1: بليلة ما بتنتسى 16 تموز بواتر فرونت أنتلياس نقاش.
0: وينك وينك
1: كونوا معنا. مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان.
0: بركي ما حبني حدا وبركي ما رجعت حبيت.
1: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.

0: الأيام الحلوة حلوة بالناس بتختار يكونوا معك فيها، خليهم على طول في حياتك عشان يفضل معوي كل يوم أحلى يوم.
1: كل يوم أحلى أحلى بيك أنت
2: وي غير أي حد.

0: مهرجان أعياد بيروت بيقدم الأخرس.
1: وأنا عديت نجوم السماء تلاقي زيك أنا.
0: بليلة شبابية استثنائية 18 تموز بواتر فرونت أنطلياس نقاش.
1: والمهرة بتعرف خيالة يا بلي يا لا.
0: كونوا معنا مهرجان أعياد بيروت بيبقى وبيبقى لبنان
1: غالباً.
0: تباع البطاقات في كافة فروع تيكتينج بوكس أوفيس.
1: بعدك

Moroccan you, baby.